0: طرفة عم يشرب أرجيلة جون بده يشرب أرجيلة هلا كمان هلا جون عم يشرب أرجيلة
1: La fraîche liste sur Radio Campus Paris.